من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى الفصل 24 من الآية 25 حتى الآية 28.

المحنة الكبرى. إذا ما رأيتم قائمة في المكان المقدس رجاسة الخراب التي أنذر بها النبي دانيال، ليفهم القارئ فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ولا ينزل من كان على السطح ليأخذ ما في بيته، ولا يعد من كان في الحقل إلى ورائه ليأخذ رداءه. الويل في تلك الأيام للحبال والمرضعات. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، سيكون يومها ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بدء العالم إلى الآن، ولن يحدث ولو لم تقصر تلك الأيام لما نجا جسد، ولكنها من أجل المختارين ستقصر تلك الأيام. وإن قال لكم يومها قائل ها هو المسيح هنا أو ها هو هنالك فلا تصدقوه. سيظهر مسحاء كذبون ويظهر متنبون وبآيات عظام وخوارق يأتون، فيضلون بها المختارين أنفسهم لو يقدرون. ها إني سبقت وقلت لكم. فإن قيل لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، أو ها هو في المخادع فلا تصدقوا. من المشارق ينطلق البرق وحتى المغارب يسطع، وكذا يكون مجيء ابن الإنسان، حيث تكون الجيفة تجتمع النسور.

سيظهر مسحاء كذبون ويظهر متنبون وبآيات عظام وخوارق يأتون فيضلون بها المختارين أنفسهم ولو يقدرون.

0: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، إن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا.
1: يا يسوع، أيها الجمال الأسمى، كي أحب هبني قلبك أنت، قلبك الإلهي نفسه. إنه حبك الذي أطلب، حبك هو الذي يستطيع أن يغيرني ويحولني. نعم، فعندئذ فقط سأقدر أن أباركك وأحبك بهذا الحب الذي أحببتني به. يا يسوع، أنت الكلمة الأبدية.